حكم الصادر بحقك تسمع حتى تكون تفهم الحكم حتى تفهم شنو هالعياط. تسمع تسمع تسمع تسمع حكم الصادر بحقك تسمع حتى تكون تفهم تسمع تسمع قرار الحكم. قررت المحكمة الحكم على المدان برزان إبراهيم الحسن

0: الحكم على كل واحد. لا كل واحد. كل واحد. لا كل واحد. كل واحد. يلا.
1: لا تقول
0: يلا. لا كل واحد. كل واحد. لا كل واحد. كل واحد.